لم تسكها لم تسكها بي بوديتا تيم كارا مورت تيم كارا سودا شنجا كابوتيكا تيم كارا دوغام تي سودا